ليا كاميجا انا اختي خارجة خارجة خارجة تالاربيرو كتشرب السيرو خارجة خارجة واحد جوج تلاتة بامشا سبعتاش خالية كاميجا انا اختي خارجة خارجة خارجة تالاربيرو كتشرب السيرو خارجة خارجة.